sahaba ya ca nam lañ doon woxé kayelen ab yunus la lima wax moy deug kayelen ab yunus la lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna ne kayelen yeen jam yalla yi kayelen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben de fukki deson ci kaw doj bi def ñu lugum ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wassalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ku deñ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku deñ kumpel du ku tek nit dama dama dafa bañ kumpel manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa deñ kumpel mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpel yalla nak mom dafa deñ kumpel khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga انزل عليكم واتكين من بعد الغم غناو نياخارلا تيتانلا لو ماتي امانهن كولوتي ياقتي متك معاسا گمنتو نيا گيس كو وار سو فاس با سا جاسي ود خنا كو نتي خيخ سا خيل نال ليك با سا جاسي ود سو بابا ليغي داغي خامني تبارك الله خيل مو دال تامل نا نييو گمنتو لول نا يخشى طائفة منكم من جمور أمبالوكين وطائفة من المولامنة من قد أهمتهم دفلين يتل أنفسهم سين بكن مودي بلي نيوي لما قلت كورك منكم من ينوز الدنيا نيوني بنج من تل نيوي أكول تجي مورالي ولن نيوم ومنكم من ينوز الدنيا نيوم بكول تجي نيوي أنجم من تل نيوني لمور موتخ من طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون أن ينجي جرت بالله كي الله غير الحق لدو دق لندن جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكد جرت الكني كنت إسلام جرت الكني نقول البرعوم تبارك وتعالى جرت الكو قمد يالله لندن وقت يقولون أن ينجنان هل لنا من الأمر من شيء waaw ñu nax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii

ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له؟ تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا يالا دفا داق تي بوبام دي جابي كين دوم تادي وني بوبام ني موم كين لا ناخ بن بيم نيك بن داي وني داق غوغو مو داق لي تودي دوم ناخ سو امون دوم نيوم او خيت لا ني دون ديرات لي دون منيتي ناك لا جنس له لانه واحد مو ميل بوبام تي قهر القهر ناخ مو وني داق جيم داق way bokale yek ngandi ndax yep lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci dole wala ci souf dole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar ay ñent yalla neen خلق السماوات ممرك مو بلا سمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق مو بلا سمان جرم نار أكسوسي بالحق تدق كوك مو إبرم كتن تيب يكوير الليل مو يموري قدق على النهار تكوبة قدنك قسدي ويكوير النهار موي مور بتك بي على الليل تي غودغي دنج كو گيساتي دا نيي مورنتي كين كون نك يان في واو غودغان في في نيك ني بتك بان في واي بتك بي لن جيل موري كو غودغي موتاخ ناخ بي بي ني واخ في تي تابل جي تابل جان فون اك ميكرو يي في نيك بي في توغي دي واخ ني ميغي في في نيك ني كون يي في نيك كون لو في جوك واي مورنتي بي تاخ bëcëg bi lañ muuré guddigi ni bu ci kanamé ñu muuri bëcëg bi muurat fi ak guddii muurante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do dégg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi nekk ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi avion yi buñu fi jaaré lég lég bu fekké ngay waxtaan da nga nan ciël bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni muuré wer wi ni mu reey guddigi ni mu reey ak beccig bi li mur lepp te xam ngeen ne beccig bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddigi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu limuy reey yalla dana ko mur guddigi ba beccig bi du feñ wala mu mur ko beccig bi ba guddigi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى فقشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بدأ ما تفسير القرطبي جوكي فك جروم ختم نار تيمير اك فنوير اك جروم تلا القرطبي دي تكي يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل يمجد وشخر الشمس متقد جنتبي منكلو يتانغ ساسونك di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak ya jiri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwal aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar كل يجري لأجل مسمى مو ني تاغاتال جانت بي والقمر اك وير وي كين كو نيت نيوم يجري ميغي داو جانت باغي تي لين كو سانت وير واغي تي لين كو سانت دو ديغ غيرو بو جانت بي ديف دو ديغ غيرو بو وير وي ديف كرو باني في نيوي با ليغ كو في نيوو فكالين في كو ديم باي لين في سو جانت بي خيي نجا لام نيك su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soyé fi yow rek

0: تتيري في كل من عنده من عنده من قال هذا من كتب هذا كذكر لي غير هذا جيل يو يأكل غير هذا جيل يو يأكل تقريب أم غير هذا سوي سيدي بلغي ولد الله عند جقلا غير هذا أبو بندك يا رب السلام عليكم أستقعي لا إله إلا الله بنا خلوه رسل الجنة دف لأن يا لمن يا سلام
1: Si le président de la République, il faut faire un peu de temps.
2: Ni batu di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë

0: জঙ্গের সামনে আল্লাহ আল্লাহ বসিরুন কই গেছিলা বিমা চামল চিল্লে ফুল গেন দেব বসিরুন কু হামলা বিমা চামল চিল্লে ফুল গেন দেব যে কই গে গেবা জেলা হল লাগে ইলে ফুল গেন দেব সিবি সাইবি তাহলে ইছি আম নজুন দা ইছি আম ওয়াল্লাহু আল্লাহ বিমা চামল বসির নলে কো আছে সি জিকর টোন কো বা নবি সাল্লাম জখলা وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قُلْنَا بِغَيْرِ دَفْسِ سَجَمَا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والله متحقر هذا لي الله مؤمن السي ويقول هذا لي الله مؤمن يرجمه نحي الله لا يسير تمام قال لي سي تيمم نيرال يال لي لي نيوخي تاوسين بن دكر صاحب سن دمال نسا فمو يوخي دي باس لي مني نيكو ندي بوري
1: اي كنت نوحيه من قوي وحي اليك تيو خباركم فين لي وحي مثل بيت لبك واو خباركم فين لي وحي مثل بيت لبك بوكو نتي دبوك القران خباركم فين لي نتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم كين دوكو لادي تيكو فير منكو وما كنت لديهم نكو وون فنيوم اذ اجمعوا كربانو داجي داجال امرهم سين ميرما داجي كا def sen reunion pour fexel ni fofa fekki woko won wogum te ñom yam ko doon ñanga doon fexé ci ra def fekki woko won man mi mala ko netti mu mel ni kon ni mala netti ni la am mu ne ko nak tay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëm ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc yaanga jaar sa noxun jaaro la noxun doon wax fu ni a'lantu lahum wa asratu lahum israra nokhu mune wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fune wona len fa mune ko yaangi jaar ci won la waye limu la degal ma wama aktharun nasi li epp ci nit ñi duñu doon bi mu'minin di way gem wala wa harasta don ci da ngay xir ci ñepp gem bu ne ñepp gem mune wa mune ko waye lo xir xir xir ci ñepp gem ñepp duñu gem ha ليس أكثر القلق ولو حرصت على إيمانهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك لتخميمهم على الكفر واو من دي سيدا ليه فتنة لو قر قر كني قملة لا صم صم تجبنت لين مهم يقبل لقم نقفنا نمور با تخمنا في أب ويبدي الله وما تسالهم دولن لاجيت عليه تي ليغالن دي ومن اجرن تي ген باي امول بن تري امول بن سولدو بون لاي جوخ تي ليغالن دي و ان هو ليغالن دي و نيكوت الا ذكر لدن فاتلي للعالمين تي مبيدي فاتلي رك لا نان سور يوسف اي تيمير اك نينت موي تي وات جخلا دي يالا مون يونتي بي عليه الصلاه والسلام وكاي من ايه bariwana kimtan luy wonene yalla amna ay min ayati nyaata kimtan yuy wonene yalla amna fi samawati ci asman ci wal ardi aksusi barina lol kimtan yoy ben bo ci xol rek da la ko gisone yalla amna kam min al ayati wal alamat dalla ala wujud allah jalla wa ala wa wahdaniyati الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كتم ويالا نياتا من نيسوف بوتي لغيس جنسي موانا نيالا ركا يالا nga xol gis yari mon la ne yalla rek yalla nga xol gis bidu yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis geej gi mu won la ne yalla rek yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla